0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin wasilatu wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتي بعد هذه القيامة.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سوى صفوفكم فإن تسويت الصف من تمام الصلاة استغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الطيبات لله. السلام عليك يا السلام علينا وعلى عبادنا إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بارك الله الصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا وما صليت على سيدنا. بارك على سيدنا وعلى آل سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إليه المصير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الفاتحة.
1: يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن أولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن آخرين وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآبال
2: آمين يا الله
1: وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات
2: آمين يا الله
1: وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخلد في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا أصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وركاتها ومن شر أمطار الرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والدائرة والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها
2: آمين يا الله
1: ومن شر الوباء والآفات والعهد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين وما كيدها من الدرد والهد من الهرق والغرق وجميع المصائب ومتلفاتها
2: آمين يا الله
1: ومن كل بلاء بالدين والدنيا الآخرة بجاه المصطفى صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
2: آمين يا
1: الله. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وإمداد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. رب اصلح في ذرياتنا واهدنا الى سبيل الرشاد. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا خالق الصوت يا سميع الدعاء يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولف وعافية. إلهنا تب علينا توبة نصوها. إلهنا تب علينا توبة نصوها.
2: أمين.
1: إلهنا تب علينا توبة نصوها. اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشر في جمع الطاعات يا رب العالمين. رب أصلح في ذريتنا وهدنا سبيل الرشاد. رب أصلح في ذريتنا وهدنا سبيل الرشاد. رب أصلح في ذرياتنا واهدهم الى سبيل الرشاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salat maghrib, salat isya, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita semua berkumpul melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini, setiap malam Kamis dalam kajian kitab Al-Hikam yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur, pengasuh pimpinan Majlis Taklim Al-Mabrur Jalan Gerilya Samarinda. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa libaidi ajma'in min al-hadrati abaihi wa ikhwan min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-malaikati al-muqarrabin wa ala barika al-salihin khususan malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail وملائكة الحمل الذي العرش وملائكة الحفظ وملائكة السفارة كرام براء عليهم الصلاة والسلام الأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة السبيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى حضرة أهل قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهبا وسيدي شيخ علي المرصي في رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مديان المغربي مستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغرب برها وبهرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوطي محمد بهاودي النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجري وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي حبيب دوغان برانغان بانغيران نطيق محمد حسين بن حبيب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسيري سي علي جنيدي براو وسيري سي سليمان كودي وسيري سي أبو طلحة وسيري سي سلطان سليمان والنواوي بن عمر البنتاني جن سنبوي علي بن عبد الله بن العاري بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغريم بن منور كريم بن علمان بن حرس كريم بن نجيب كريم بن عبد الله جماعة شيخنا ومعلمنا خصوصا أبائنا أمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al 'azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darat dahirin qala radiyallahu anhu. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat jamaah masjid raya Baitul Muttaqin dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini.

0: لا إله إلا محمد رسول الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau